தலையன்னுக்கு كبتي شالة النار كما محرقة في حصيدة حصيدة على ولفتي ميم الانظار ورحلتها نغير

من احبابي خليني في الخلاعة نغنم شبابي خليني نزهة ساعة ما بين احبابي نشوة جديدة وساعة سعيدة.

خليني نعيش سويعه ونريح بالي، وهذه الروح الوليعه تفرح بالغالي. خليني نعيش سويعه ونريح بالي، وهذه الروح الوليعه تفرح بالغالي. نشوه جديده وساعه سعيده.

0: أحلى وأمتع الأنعام بإمراء أفريكا كسر.
1: محلى جدك محلى جدك والله عاجبني.
2: محلى جدك محلى جدك، تعال اخطبني.